حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: يمكن احسن هون يما حد البير
1: احسن حد البير
0: منطوره هيجي حالي خلص قنديل الكبير بدنا نجيبه باحتفال

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليك

نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

عني كنت ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة، وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط.

عيش حياتك.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. 97.5 مسقط و98.5

تحدي اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

Ойш хаяадаг. Ухали.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير والمحبة والسعادة والسرور. يا هلا بالهمة والشغف والطاقة الإيجابية، المساءات السعيدة والحلوة والخفيفة والجميلة مع الأجواء اللي نوعا ما يا جماعة خلنا يعني نقول انها بدأت تصير لطيفة حبتين، ونقدر نطلع شوي نتمشى ونسوي رياضة العصرية أو بعد المغرب الجو صاير حلو حبتين. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مشوار السبت، البرنامج اللي طلع عليكم كل سبت من 5 لـ7 المساء. ودائما نقولكم سبت جديد وطاقة متجددة ورغبة صادقة في صنع الفارق. حياكم الله في حلقتنا اليوم اللي إن شاء الله تكون حلقة استثنائية كذا نوعا ما، نشحن طاقة ونلتقط أنفاس النجاح ونرسم مع بعض كذا ملامح الأسبوع القادم بكل حيوية ونشاط وإنجاز. راح أكون معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ المرئي والصوتي أخوكم عبد الله بن سيف، وأكيد أسعد دائما بالتواصل والتفاعل معاكم في هذه الأوقات. الحين بعد مستمعينا شوية يعني بدينا نلاحظ أنه المغرب بدأ يقدم نوعا ما، يعني هذا نوعا ما قرب التوقيت الشتوي، والناس اللي تصحى بكير الصباح بدأ يلاحظوا الفرق في شروق الشمس وأيضا في وقت غروبها المساء. يعني ما شاء الله الآن حتى أذان المغرب صار يتقدم أكثر وأكثر، وهذه نوعا ما كذا نقولكم الليل بدأ يطول، والناس اللي تحب السهر نقول لك الله الله في نفسك لأن الليل طويل بيكون عندك. أكيد وين ما كنتوا تسمعونا نرحب فيكم في مسقط وشمال وجنوب الباطنة على 97.5، وما ننسى أهلنا وأحبابنا في ظفار على 98.5. دائما السبت هو يقولون، يعني يقولون أن السبت يوم ذهبي للترتيب، لكن ما هو ترتيب أهداف وأفكار بس، لكن نرتب البيئة اللي تعيش فيها والأشخاص اللي تقضي يومك معهم. دولي ليش قلت هالكلام؟ إن شاء الله أكيد موضوعنا راح يكون كبير وعميق في مسألة هذا الجانب. أكيد أحداث كبيرة وتفاصيل كثيرة اليوم عندنا في البرنامج، مثل ما اعتدنا دائما وابدا أجواءنا ما تحلو إلا بإيش؟ أجواءنا دائما بالفرفشة والوناسة. أكيد نقولكم ثبت الموجة على الشبيبة FM، برنامجكم مشوار السبت من 5 إلى 7 المساء، مع تواصلين معاكم يعني لا تضيعون هذا الحماس الجميل اللي في الطرقات. نقولكم درب السلامة وهلا هلا في أنفسكم وتوصلوا لمرادكم بسلام.

وخلك دائما شبابي وعيش حياتك بتفاصيلها الجميلة ومثل ما تحب. وأكيد دائما حاول تطور من نفسك وتدعم نفسك بأفضل ما تقدر عليه وأفضل ما تقدر تحققه في هذه الحياة، لأن الكثير من الناس يشوفونك قدوة لهم. فشد حيلك وركز على نفسك وركز على أهدافك وابني نفسك في المسار الصحيح. أكيد يقولون يا جماعة، خلنا نشوف إيش يقولون. يقولون أن أنت خلطة أكثر من 5 أشخاص تقضي وقتك معاهم، فطموحاتك وشغفك وحتى نظرتك للحياة تتأثر دون أن تشعر بالناس المحيطين فيك. فأكيد هؤلاء الأشخاص اللي أنت تقضي وقتك معاهم يا أما تسحبك إلى الأعلى وتدعم مخططاتك، ولا تطفي شغفك وتزرع التردد والمطبات في طريقك. حلقتنا اليوم كذا مثل ما نقول كل أسبوع وجبة دسمة نوعا ما، شوية تجارب علمية، وأكيد راح نتكلم عن ذكاء العلاقات والبيئة المحيطة. يعني نحاول ندعم دائما شوية مواضيع حلوة أنه يعني قدر المستطاع نستنفع منها مع شوية أخبار إيش اللي صار خلال هذا الأسبوع، وأكيد نسمع العلماء واللي خاضوا التجارب إيش قالوا. وأكيد ما في شك عندنا سؤال جميل حلو خفيف نتفاعل فيه من خلال رسائلكم الجميلة، وأكيد نتبادل فيها هذه الحلقة. والله فعلا يعني البيئة المحيطة هي اللي تكون شخصيتك صراحة، وهي اللي أفكارك وين توديك مع الأشخاص اللي تجلس معاهم. فشيء جميل إنه الواحد يعني يكون كذا يخالط الناس اللي الطامحين واللي عندهم شغف واللي الناس تبني أفكار. وحلو دائما أنه تكون هناك في نقاشات مستمرة حتى الواحد أيضا يستطيع أن يعني يخلق لنفسه حالة من الوعي الكبير. إيش نقول عبد الله؟ نقول يلا الناس اللي في الطريق، هلا هلا في الطريق، توصلوا مشاويركم بالسلامة. أنا أدري اليوم السبت وبكرة إن شاء الله على مشارف الدوام، الناس بدأت تعد نفسها وتجهز أنفسها وترتب أغراضها وتجهز كل ما أوصيكم. شوي أضرب تشيك على السيارة، افتح البونيت مثل ما نقول، شوف مستوى الآي المكينة، ماي الراديتر، هوا الإطارات، تأكد أنه الإضاءة في السيارة سليمة، المصابيح الأمامية، إشارات التوجيه اليمين واليسار، أيضا إضاءة المكابح، إيش رأيكم المكابح أو البريك. طبعا الواحد جميل أنه هذه نظرة سريعة يعني لها أهمية كبيرة، ودائما شرطة عمان السلطانية يعني تؤكد على هذا الأمر، أنه الواحد على الأقل يقيم الموضوع بنظرة سريعة للسيارة حتى يعني يكون في مطمئن. أنت تطلع من بيتك تكون مطمئن، على لا قدر الله مثلا السيارة ما فيها يعني المبرد أو الراديتر ما في ماي، ممكن يرفع عليك حرارة، ولا قدر الله ممكن هناك تحدث أمور كبيرة وتتكلف في صيانتها وتصليحها من جديد بمبالغ وقدرة. فيكون السبب جدا بسيط، أنك مجرد تضيف ماي المبرد وتحافظ على مستوى المستقر وخلاص، يعني الموضوع جدا بسيط جدا طيب. كذلك الإضاءات السيارة أيضا جدا مهمة، خصوصا الواحد اللي يسلك مسارات أو خطوط مثل ما نقول مسار طويل عنده، يتأكد مصابيح الأمامية الخلفية للسيارة، مصابيح الفرامل أو البريك. فشيء مهم جدا أن الواحد يتأكد من سلامة المركبة، يعني هذا فحص دوري وفحص بسيط، ما يحتاج أي فني، ما يحتاج أي واحد لازم يكون يعني محترف، لا الموضوع جدا بسيط، تشيك سريع، ضبط أمور السيارة والله يحفظكم. وأنت رايح لا تنسى أول ما تشغل وتتحرك اربط الحزام حتى تكون في مأمن دائما، حزامك أمانك، وأنت في الطريق حاول تبتعد.

فكرة لأحد اللي ما يشبه أحد. لا وما كذا، اليوم بعد يا جماعة تاريخ مميز اليوم 10/10 يعني، فأكيد في هناك مناسبات جميلة، في أكيد من يحتفل بيوم ميلاده ويحتفل بذكرى معينة تربطه. فنقول لكم كل عام وانتم بخير لكل من يحتفل، إن شاء الله أيامكم كلها فيها خير وبركة وسعادة، وأيامكم كلها مصحوبة بالفرح، وما أجمل الفرح والابتسامة الجميلة اللي دائما هي مفتاح القلوب. على كذا موضوع حلقتنا واضح، يعني نقول شوية علاقات وكيف الواحد يضبط أموره مع المحيط اللي معاه، راح ناخذ أكيد تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. شويخ من أرض مكناس، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني، نرجع لكم.

أكيد رجعنا لكم مستمعينا الأحبة بعد هذا الفاصل، ونرحب أكيد بكل من انضم وثبت الموجة عبر الشبيبة FM. وخليك شبابي دائما وأبدا. ومثل ما كنا نسولف قبل الفاصل عن كذا ذكاء العلاقات والبيئة المحيطة، فكنت أتساءل في سؤال، وإن شاء الله يعني كذا نحصل على تفاعلكم معنا، اللي هو من هو الشخص اللي في حياتك اللي مجرد تسولف معه أو تقضي وقت بقربة تشعر أن طاقتك ورغبتك في النجاح زادت وضاعفت. ونسعد أكيد بتواصلكم على 9477-9755، هذا رقم الواتساب 9477-9975. يعني حتى رقمنا جميل كذا، نغمة موسيقية. فأكيد كل شخص كذا عنده جانب خاص فيه، أو شخص معين يحب يفضفض، يحب يتكلم وياه، يحب يستشيره، يحب يشارك التفاصيل المعينة اللي يشوف هو أنه هذا الشخص يعني جالس يدعمني وجالس يوجهني وجالس يغير تفكيري لبعض الأمور إلى التفكير الأفضل. وأكيد نسعد بتواصلكم. شكرا لكل من تواصل معنا. مريم من دولة الإمارات العربية المتحدة طبعا ترحب بالمستمعين وتقول احنا متابعينكم من الإمارات. أهلا وسهلا لك يا مريم، ونتمنى إن شاء الله تقضوا وقت جميل وممتع. جميل هذا الامتداد لما حد يرسل لك من برا الحدود اللي تتوقعها، فيقول لك انه احنا نتابعكم من هذه المنطقة، فشيء جميل وشيء يسعدك حقيقة ويثلج صدرك بالأمانة انه صوتك وصل للناس، وهذا الحمد لله رب العالمين، يعني شيء طيب، شيء يسعدك، شيء يثلج الصدر. فأكيد نسعد بتواصلكم ونسعد بمتابعتكم وين ما كنتوا في أرجاء هذا العالم. عبد الله ممكن تعيد السؤال؟ نعيد لك السؤال يلي ما ذاكر اسمك. سؤالنا يقول من هو الشخص اللي في حياتك اللي يعني مجرد تسولف معاه وتقضي وقت بقربه تحس انك كذا تشعر بطاقة إيجابية ورغبة بالنجاح، وأيضا ارتياح داخلي للإنسان. سبحان الله أحيانا يعني ترتاح لما تتكلم مع شخص وتفضفض له، في راحة، تعرف ان هذا الإنسان يعني يسمعك بصدق وليس من باب المجاملة.

0: نروح وياكم لفقرتنا الأولى في البرنامج وهي فقرة وش صار. هذه الفقرة اللي نستعرض فيها وياكم بعض أبرز الأحداث اللي صارت في السلطنة أو في العالم من خلال الأخبار، التكنولوجيا، الرياضة، يعني نأخذ الأبرز منها. طبعا ختام استثنائي لحدث يرسم المستقبل، ختام فعاليات معرض ومؤتمر أكتوبر العمران، معرض البيت والبناء بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، طبعا بإشادة واسعة وزخم استثماري كبير اختتمت فعاليات معرض ومؤتمر أكتوبر العمران، معرض البيت والبناء في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، بعد أيام شهدت حضورا لافتا لأكثر من 220 عارض و65 مطور عقاري وخبراء أكثر من 50 دولة حول العالم. هذا الحدث طبعا شهد استعراض استثنائي لأحدث الحلول السكنية الذكية والتطورات في المشاريع الوطنية الكبرى والمخططات الهيكلية المستدامة للمحافظات، إلى جانب توقيع واتفاقيات وشراكات استراتيجية تعزز بيئة الاستثمار العقاري في سلطنة عمان. وحقيقة يمكن البعض تابع تغطيتنا في منصة الانستغرام، وأنا كنت متواجد في قلب الحدث، إلا أنه شهد هذه السنة يعني تنوع جميل ورائع، وهذا شكر يوجه لوزارة الأسكان والتخطيط العمراني على إشراك كافة فئات المجتمع في هذا المعرض، حيث يعني أشرك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا هذا الشيء يدعم لنقل الخبرات من المشاريع الكبيرة والناس المطورين العقاريين المتمكنين في مجالهم إلى هذه المشاريع، فشيء جدا جميل. أيضا إضافة هناك ورش وأوراق عمل كانت تقدم، فكل هذه الأمور تعزز الوعي الاستثماري، وأيضا كذلك نخلي نقول أنه كأنها مرشد للجيل القادم، إذا كان يريد يتجه في هذا المجال يعرف كيف يروح، كيف يفكر، كيف يخطط، كيف ممكن يستثمر، كيف ممكن يشتري، ما بعد الشراء، كل هذه التفاصيل كانت يعني بتوظيف كبير في معرض أكتوبر العمران، معرض البيت والبناء. بس صراحة يعني المعرض كان جدا جميل، ويعني مساحة جدا كبيرة الملفت للنظر، يعني ما شاء الله كثير من المستثمرين من خارج السلطنة كانوا متواجدين ويبحثون عن فرص في مختلف المشاريع اللي طبعا طرحت. كذلك أيضا شهد معرض أكتوبر العمران توقيع اتفاقيات كثيرة، وهذا كل شيء لتعزيز أيضا بنية العمرانية في سلطنة عمان. نسأل الله التوفيق. واليوم احنا في مرحلة جديدة في مسألة البناء المدن الذكية، وكيف ممكن التصميم الذكي، إيش الخدمات اللي موجودة في هذا الحي، إيش الأشياء أيضا بعدها عن الخدمات، كل هذه التفاصيل كانت يعني متاحة وموجودة. والملفت للنظر، وكنت أنا أتكلم مع يعني بعض الأشخاص في المعرض، أنه كانت هناك في عروض حصرية لكل الناس اللي كانت تدور عن فرص استثمارية في المعرض، فكان شيء جدا جميل. فنقول لي لمن اقتنى نقول له ألف مبروك، ولمن لازال يبحث نقول لك لازال الوقت يعني متاح، وتقدر أيضا تتجه إلى المكاتب الخاصة لهؤلاء المطورين العقاريين وتطلع على هذه المشاريع، وفالك التوفيق. أيضا مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، الكل أكيد شهد ختام خليجي 27 في جدة وتتويج بطل الخليج، ختام العرس الخليجي الأغلى والأجمل حقيقة، يعني تطوى صفحة النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي تحت شعار خليجي الديار العربية، المقامة في عروس البحر جدة بعد مشوار كروي حافل بالإثارة والندية بين عمالقة الكرة الخليجية. وسط حضور جماهيري غفير، جمعت المباراة النهائية بين المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر عام 2026، طبعا في مواجهة حاسمة وشحنة كروية حبست الأنفاس حتى صافرت الأخيرة بإعلان فوز مستحق للمنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ليتوج بلقب كأس الخليج العربي للمرة الرابعة في تاريخه والأولى بعد انتظار دام 22 عام. لنشهد جميعا طبعا ميلاد بطل جديد لهذه النسخة، فألف مبروك للمنتخب السعودي وهارد لك للإماراتي ولكل المنتخبات اللي خرجت من البطولة. والحين بعد ما ننسى أنه يعني في بطولة آسيا جاية في الطريق، وأكيد الكل يطمح، والغريب أنه مجموعتنا كذلك إحنا نواجه السعودية وأعتقد العراق المخاب ظني وفلسطين كذلك في هذه المجموعة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا في بطولة كأس آسيا، وأكيد يظهر بمستوى مختلف ومستوى يليق بالأحمر العماني.
1: الآن هي الخواتيم وهي سنة الحياة، هي قرابة 40 سنة، ليونيل هو عمهم في الكبري. سنتهتم من بعدك يا بولجا، سنتهتم من بعدك يا بولجا. أي تعليق بدونك عشرة بيني وبين الرقم 10. ميسي ميسي ميسي ميسي
0: ميسي يودع ملاعب الدولية طبعا في ليلة عاطفية وتاريخية. أسدل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الستار على مسيرة دولية حافلة مع منتخب طبعا الأرجنتين أو التانجو بقيادتهم الفوز المنتخب على منتخب بنين بثلاثية نظيفة في مباراة ودية خصصت لتكون مهرجان اعتزال دولي. طبعا دخل ميسي المباراة وسط ممر شرفي بين زملاء وتصفيق حار من الجماهير اللي ملأت المدرجات ليثبت مجددا أن الرقم الصعب في عالم كرة القدم، حيث طبعا ساهمت الأهداف الثلاثة لفريقه بتسجيل هدفا وصنعت هدفين آخرين ليختتم مشواره الدولي بنفس الفريق اللي بدأ فيه قبل أكثر من عقدين. وبعد صافرة النهاية انهمرت دموع البرغوث الأرجنتيني وسط هتافات الجماهير اللي هزت الملعب باسمه ليودع قميص المنتخب بصفته الهداف التاريخي البلادة وقاد الجيل الذهبي المتوج بكأس العالم 2022 وبطولتي كوبا أمريكا 2021 و2024.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وخبرونا وين وجهاتكم ووين طرقاتكم اللي متوجهينها في هذا الوقت. دروب السلامة للجميع، وهلا هلا في الطريق. طبعا نواصل فقرتنا اللي هي فقرة ايش، هذه فقرة ايش صار مع شوية تكنولوجيا حبتين، ونشوف عالم التكنولوجيا ايش صار في هذه الايام. هالمرة مع الواتساب يا جماعة الخير، يقول لك خطوة او جديدة نحو خصوصية مطلقة. الواتساب يختبر ميزة الدردشة المقيدة لحماية محادثاتك من الأجهزة المرتبطة. كيف يعني أجهزة مرتبطة؟ يعني عندك مثلا الواتساب في جهاز رقم 1 و2 و3، فأنت تستخدم رقم 1 فهو يحافظ على الخصوصية. خلونا نأخذ التفاصيل هذا الخبر. يقول لك بدأت منصة واتساب اختبارات ميزة جديدة تدعى الدردشة المقيدة عبر نسخة تجريبية لأجهزة الأندرويد، اللي تسمح للمستخدمين أو تمنح المستخدمين تحكما كامل في السرية للمحادثات الفردية. طبعا عند تفعيل هذه الميزة يدويا من المعلومات المحادثة، راح يتم حظر الأجهزة المرتبطة بالحساب من قراءة الرسائل أو رسالها لتقتصر فقط في الجهاز الأساسي. كما أيضا تفرض الميزة قيود إضافية لتشمل منع الحفظ التلقائي للوسائط ومنع تصدير المحادثة وإيقاف ميزة الذكاء الاصطناعي طبعا اللي هو الميتا، وحجب التطبيقات الغير رسمية من الوصول إليها. هالمرة يعني خلوها برايفسي أو خصوصية كبيرة جدا، حتى أنه تحمي المستخدم من أي يعني ممكن هناك أي تطبيقات أخرى ممكن يعني تعمل داخل هذا التطبيق. أكيد البعض منا فتح الانستغرام اليوم، ولما يريد يشير أو يرسل ريل معين أو صورة معينة ظهرت له صورة كذا ضمن الخيارات أو ضمن الأسماء. أنا تفاجأت وحدي يعني لما كنت أريد أرسل أحد ريلز فسلامات إيش هذا اللي طالع لي الحين، يعني يعني سؤال مع الذات ليش هذا وإيش هذا وإيش هذا، لكن ميتا ردت على الموضوع. تقول لك عزيزي المستمع أن ميتا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي موس بميزة ثورية لمستخدمي الانستغرام. أعلنت شركة ميتا الأمريكية عن إطلاق خاصية جديدة كليا تحت اسم موس، وهي أحدث مساعد ذكي مدعوم بتقنيات ميتا AI المتطورة طبعا لتحويل تجربة تصفح انستغرام من منصة للتواصل إلى أداة تفاعل متكاملة للإلهام والتخطيط، اللي طبعا تعمل هذه الخاصية على جسر راح يربط بين اهتماماتك كمستخدم والمنشورات اللي حفظتها في الانستغرام أو في التطبيق بالنفس، والمحتوى اللي تتفاعل معه من خلال ربط كل هذه الأشياء. وراح يقدم لك طبعا المساعد موس مقترحات متخصصة وعالية الدقة، وهذا طبعا راح تساعد كثير من صانعي المحتوى اللي أنه ممكن يعني يخطط بشكل ذكي مثلا رحلاته، وراح يقترح له وجهات سياحية جديدة أنه ممكن يبني عليها تفضيلات. أيضا ممكن تقدم له بعض الأفكار والمقترحات مثلا للتسوق، للديكور، للأزياء حسب الاهتمامات المستخدم، وكذلك راح يعطيه تحليل للمحتوى المحفوظ عذرا لتقديم توصيات يعني عملية تلائم نمط حياة المستخدم. وأوضحت التقارير التقنية أن هذه الميزة بدأت بالوصول تدريجي لبعض المستخدمين عبر تحديث التطبيق، مع الإشارة أن توفرها قد يختلف حسب المنطقة الجغرافية اللي للمستخدم طبعا وفق سياسات تنظيمية لكل دولة، اللي تأتي هذه الخطوة في إطار سعي ميتا المستمر لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطبيقاتها الأساسية لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق منصات التواصل الاجتماعي. تكنولوجيا، شوف التكنولوجيا كيف جالسة تتطور وتتغير، فكيف أنت اللي لازم تجدد من نفسك وتطور من نفسك أكيد حتى تنطلق في هذا العالم، ويكون عندك وعي بكل هذه المتغيرات وإيش اللي يحصل في هذا العالم.
سؤالنا يقول: من هو الشخص في حياتك اللي مجرد ما تسولف معاه وتقضي وقت قربه يعني تشعر أن طاقتك ورغبتك في النجاح زادت وتضاعفت؟ نروح شوية للرسائل. طبعا صديق البرنامج سعد الهدابي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك وعليكم السلام. أمسي عليك عبد الله بن سيف وعليك السلام ومساءك سعيد. يقول: أول شيء مبروك للمنتخب السعودي بفوز على المنتخب الإماراتي وفوز البطولة اللي طبعا دام عنها أو غاب عن هذا التتويج في حدود 22 سنة ويستاهلوا هذا التنظيم الرائع. ثاني شيء وعنده تعليق يعني وشيء حلو أنه سعد مهتم بهذا الأمر، يقول: شيء ثاني بالنسبة للمشاركة منتخبنا الوطني بالوجوه الشابة وبأول مشاركة لهم بدورة كأس الخليج، ما قصروا من خلال الاختيار من قبل المدرب طارق السكتاوي، ما نحتاجه وبكل صراحة دوري محترفين حقيقي، نتمنى من الجهات المختصة التدخل من أجل صالح رياضتنا، لأن الرياضة أصبحت اقتصاد ومورد مالي للدول، والحمد لله شغف كرة القدم معنا بالحب وعشق وجنون لها، وأعتقد أن لدينا بطولة قادمة مهمة إلى وهي بطولة كأس آسيا. أخوكم سعد الهدابي من شرس الهداد وأكيد ولاية المصنعة محافظة جنوب الباطنة. شكرا لك سعد، شكرا لي أيضا لهذا الاهتمام بالكرة العمانية، وبإذن الله يعني مثل ما شفنا هذه التغييرات اللي حصلت أو وجوه الشابة مثل ما تفضلت المتواجدة في المنتخب، أكيد هناك تغيير قادم بإذن الله تعالى، ونحن نسعد ونجتهد. وأيضا يعني الواحد يقترح دائما، نحط هذه المقترحات لعسى ولعل أنه تثمر هذه المقترحات بنتائج إيجابية. أنا ويش أقول، كنت بقول على 947-777-975 هذا رقم الواتساب يا جماعة الخير، وأكيد نسعد بمشاركتكم وتفاعلكم عبر منصات الواتساب، وأكيد كل المحبة لمن يتفاعل معنا عبر أكيد منصتنا في اليوتيوب البث المرئي ومنصة إكس. نرحب فيكم دائما وأبدا وحياكم الله وين ما تكونوا. زين دقيقة تفصلنا عن أذان المغرب. سعد متفاعل، سعد راسلنا دقيقة طبعا رسالة صوتية تقريبا وحذفها بعد. ليش حذفتها يا سعد؟ ليش حذفتها قبل ما نسمع رسالتك؟ على كل حال احنا رقم الواتساب اكيد متاح لتفاعلكم دائما وأبدا. على 97.5 أكيد في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في محافظة ظفار. نقف وإياكم مستمعين الأحبة لأذان المغرب، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكيد بعدها نواصل برنامج مشوار السبت. عيش حياتك خليك شبابي. 97.5 مسقط و 98.5

معنا الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا

0: بعد أذانك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، وتقبل طاعتكم. وطبعا الساعة 6 مساء. نطلع لفاصل إعلان وبعد نكمل وأرجع لكم إن شاء الله.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم. 6 دقيقة بتوقيت استوديوهاتنا في إذاعة الشبيبة، نرحب فيكم بكل محبة وطاقة وحيوية في مشوار السبت. ساعة كاملة إن شاء الله راح نكون متواصلين في هذا الوقت. تفاعلكم وتواصلكم أكيد هذا يسعدنا. وقبل ما نبدأ طبعا شوية تحديثات الطرقات، عندنا بعض الزحمة نقدر نقول في دوار الثرمد في جنوب الباطنة، هذه النقطة الأولى، والمتجهين إلى مسقط. النقطة الثانية طبعا عندنا يا جماعة الخير دوار المصنعة، كذلك هناك توقف للحركة المرورية، ونسأل الله السلامة. وإحنا متجهين أيضا هناك توقف آخر طبعا حسب ما يظهر خرائط جوجل، عندنا في دوار قصر البركة للمتجهين إلى الداخل أو إلى مسقط، هناك أيضا توقف في هذا الطريق. نقولكم درب السلامة وهلا هلا في الطريق، وما وصيكم حزام الأمان، لا تنسوا قدر المستطاع، خلك منتبه واترك أي شيء ممكن يشغلك أثناء القيادة. توصلوا لمرادكم بسلام والله يحفظكم. عاد كان سؤالنا قبل إيش يا عبد الله، قبل فاصل أذان المغرب، كنا نسأل عن الشخص اللي مجرد ما تسولف معه وتقضي وقت بقربه يخلي طاقتك دائما عالية وعندك رغبة لمواصلة النجاح، ويضاعف شغفك أيضا على 9477779755. وتكلمنا شوية في ويش صار عن بعض الأحداث اللي صارت خلال الأسبوع الماضي، وكذلك تكلمنا عن شوية من التكنولوجيا وبعض التحديثات اللي أضافتها التطبيقات المشهورة اللي نستخدمها. لكن فعليا هل هذه التطبيقات اللي حين نستخدمها ممكن بعد مثلا 3-4 سنوات راح تكون من الذاكرة فعليا؟ يعني مثل ما كانت هناك تطبيقات، كنت في حديث مع أحد الزملاء، وكنا سابقا قبل لا يظهر الواتساب والإنستغرام وهذا، كان في تطبيق اسمه ميج أعتقد اسمه كذا. كان هذا التطبيق يعني في تطبيق مراسلة، ونتكلم يعني عن أول التطبيقات اللي ظهرت، وإذا تذكرون كانت الخدمة توها الإنترنت بسيطة جدا، تشحن رصيد بمبلغ معين وتعبي الخدمة، ولما تشغل تحاسب كل شوي تفتح تراسل طبعا قائمة الأصدقاء اللي أنت ضايفهم، وبعدها يعني تحاول تسكر تقتصد في الرصيد قدر المستطاع عشان ما يخلص. بس فعلا من الأشياء القديمة هذا التطبيق، يعني اللي ظهر في أجهزة النوكيا تقريبا، وهو طبعا عبارة عن تطبيق يعني أو تطبيق معين تدخله بي، يعني حتى ما تحضرني كل التفاصيل، يعني طبعا كنت واحد من الأشخاص اللي يعني مريت بهذا الجيل وهذا التطبيق، بس يعني قديم جدا. اليوم الواتساب والتطبيقات التواصل الاجتماعي تتيح لخدمة سريعة جدا وبأقل استهلاك للبيانات، فشوفوا كيف التحول اللي صار. فالواحد يسأل هل يعني ممكن بكرة أو اللي بعدها أو السنة القادمة أن هذه التطبيقات تصير من الذاكرة، حتى أن الواحد ما يستخدم هذه التطبيقات. فأكيد رسالة من منال تقول ما ينسمع صوتك في اليوتيوب. إن شاء الله أكيد الأخوان بيشتغلوا على هذا الموضوع إذا كان في هناك أي تقنية. التقنية كثر ما سهلت علينا التقنية كل ما كانت معقدة نوعا ما. لكن أكيد شوفوا الشباب في التقني ما بيقصرون هناك في القسم الفني في إذا كان هناك في أي مشكلة. إنزين وصلنا إلى فقرة خبروا. كل ما أننا نتكلم عن ذكاء العلاقات بشكل عام وكيف الواحد ممكن شوية يضبط أموره في العلاقات اللي حوله، فهكذا خلينا فقرة خبروك شوية نلتقط فيها الفكرة ونحولها إلى بوصلة عمل ممكن نعيش معها يوميا. تكلمنا عن أهمية البيئة المحيطة وكيف ممكن نمارس الذكاء الاجتماعي. على فكرة الذكاء الاجتماعي أيضا هناك برامج تقدم، يعني برامج تدريبية تقدم كيف أن يكون عندك ذكاء اجتماعي. فهذا بحد ذاته ترى يعني شوف أهمية هذا الموضوع وأهمية هذا الشيء، ما هو سهل بسيط. ففي برامج تقدم على 5 أيام أو بعضها 2 أسبوع أتوقع، أو يمكن أقل على حسب البرنامج بشكل عام. فيتكلموا عن الذكاء الاجتماعي تفصيلا، والذكاء الاجتماعي يعني يتكلم في جوانب كثيرة، كيف ممكن تتحكم في العاطفة، المحيط، كيف ممكن حتى أسلوبك مع التعامل مع الآخرين، كيف تعاملك مع ذاتك. كل هذه الأمور في الذكاء الاجتماعي جدا مهمة. وسبحان الله أيضا كل إنسان في هذه الحياة يمتلك ذكاء اجتماعي، ولكن قد تختلف مفاهيم الفرد دون آخر. الذكاء الاجتماعي موجود في كل إنسان، ولكن كيف أنت تشغل هذا الذكاء وكيف تحرك هذا الذكاء الاجتماعي. زين فشوية 4 قواعد أنا اخترت كذا على السريع نحاول فيها كذا صيانة الدائرة القريبة على ما يقولون. حبيت صيانة اليوم عاد بادي البرنامج نتكلم عن الصيانة والسيارة، وما هو لأن يعني قلت هذا الموضوع لأن أنا شوي المكيف عندي، مكيف سيارة اليوم ما أدري زعلان مني ولا كيف، بس إن شاء الله أكيد نتصالح مع هذا الموضوع ونصلح الموضوع في السيارة ونضبط أمورنا. على كل حال برنامجنا يا جماعة نقول برنامجنا ما عليكم شوية يعني كذا تعرفون أهمية المكيف في السيارة. لكن على كل حال طبعا يقول لك ابحث عن مضاعفي الطاقة. كيف يعني مضاعفي الطاقة؟ يقول لك الأشخاص في حياتنا ينقسمون إلى قسمين، قسم ممكن يضيف لطاقتك وشغفك ويدفعك للأمام، وقسم آخر يستنزف طاقتك. هذا دائما تحسه يتشكى ويتذمر دائما، يعني ما تشوفه مثلا في مكان عملك إلا هو يتذمر من الصباح، عنده كل مشاكل ومعك بنه شيء. فهذا الشخص اللي ممكن يستنزف طاقتك وتجلس أنت تسمع، وممكن حتى وقتك يروح وأنت بس تستمع لهذا الشخص. فأنت أختار يعني تقضي وقتك مع من؟ هل اللي يرى كل تحدي فرصة ويشجعك لما تبدأ الخطوة الأولى، ولا عند الشخص اللي ممكن يستنزف طاقتك ويعني حتى أنت تريد تشتغل أو تريد تأدي عمل تحس أنه خلاص أنت متشعب بهذا الكلام وبهذا الأمر، فمالك رغبة أنك يعني تبدأ الخطوة الأولى. يقول لك نقطتنا الثانية، عزيزي المستمع والمشاهد، حدد مسافة آمنة. وهذه جدا مهمة في كل علاقاتنا، في كل علاقاتنا في هذه الحياة لازم تكون عندنا يعني مساحة آمنة أو مسافة آمنة. فذكاء العلاقات لا يعني أنك تقطع الناس أبدا، لكن تحدد مسافة مناسبة لكل شخص في حياتك، وهذا مهم جدا. حتى الأسر، حتى مثلا الزوجين أو الأب والأم أو العائلة، دائما هناك في مسافات، في حدود للناس أنهم ما ينبغي أنكم تتجاوزوا هذا الحد. فهناك أشخاص للحديث العام، وهناك أشخاص يعني أنك أنت تقضي وقت ضحك وتسلية ونطلع نلعب كورة، وهناك فئة قليلة اللي ممكن يعني تعطيهم جزء من جانبك الشخصي، طموحاتك. فلا تخلط الأوراق كلها، مو كل الناس أصدقاء ولا كل الناس أحباب ولا كل الناس يعني يتمنون يعني كيف ممكن ولا كل الشخص يعني قريبين منك، لا، كل شخص لازم تخليه في موقع الصحيح. فهذه المسافة الآمنة اللي نقصدها، لا تخلط الأمور كلها وتخبص مثل ما يقولون يعني بالمثل الشعبي شعبان في رمضان، لا لا لا لا، كل شخص هناك في مسافة آمنة، بيتك، محيطك، أصدقائك، زملائك، لازم نفرق بين الصديق والزميل أيضا، وبعض الأشخاص اللي ممكن نلتقي معهم في وقت مثلا العصر نلعب كورة نسوي رياضة مع بعض، كل هذه الأشخاص في هناك مسافات معينة بين هذه الأشخاص. حيا الله مازن بن سيف، نرحب فيك طبعا وشكرا لانضمامك للبرنامج. النقطة الثالثة، حاول تكون أنت يعني البيئة الملهمة لغيرك. يعني ما شاء الله الآن برامج كثيرة تقدم في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية والإلهام، وكيف الواحد يكون هو يعني شعلة في محيطه. فدائما حاول أنك أنت تكون البيئة الملهمة لغيرك، خصوصا لما تكون الدائرة عائلتك، أسرتك، أخوانك، والدينك، أولادك، هذه الدائرة الصغيرة، إذا كنت أنت بيئة ملهمة لهم فصدقني الخطوة الأولى دائما راح تكون من خلالك أنت. فقبل لا تبحث عن أي بيئة إيجابية في حياتك، سأل نفسك سؤال، هل أنا شخص فعلا أني أشجع وأحفز من حولي ولا لا؟ هل أنا أفرز طاقة عالية أم طاقة مترددة وضعيف؟ لما تكون أنت مصدر دعم وإلهام لمن حولك، راح يعني تلقائيا تشوف الأشخاص الأقوياء والطموحين في دائرتك. وأنا دائما أحرص على البيئة الأولى واللي هي بيئة العائلة. بيئة العائلة جدا مهمة، أن تكون أنت داعم، أن أنت اللي تشجع، أن تكون ملهم لهذه البيئة حتى ينطلقوا من خلالها. والحمد لله رب العالمين، اليوم الوعي موجود، الأدوار الحقيقية اللي مارسونها ولي الأمر بشكل عام، سواء كان لأسرة صغيرة أو أسرة كبيرة، مهم جدا تشجيعك، دعمك لمحيطك، هذا جدا مهم. اليوم يعني الواحد يسمع أخبار من هنا وهنا ويصيب نوعا ما شيء من الحباط، لكن لو غرست أنت هذا التشجيع وهذا الإلهام في نفوس هؤلاء الأشخاص، أكيد راح تجد بيئتك مختلفة تماما. زين، يقول لك حاول تسوي دائما فلترة دورية واللي تخليك ما تشعر بالذنب نوعا ما. كيف يعني؟ لما تتقدم في العمر خطوة وخطوة تبدأ تتغير أهدافك، فمن الطبيعي أنه تتغير اهتماماتك، ويعني تتباعد بعض المبشرات. يعني بعض الأمور اللي كنت تشوفها قريبة تبدأ تبتعد عنك. فمراجعة دائرتك القريبة وتخفيف التواجد في البيئات السلبية، هذا ما هو أنانية، بل هو حماية دائما لشغفك وطموحك. فدائما حاول تراجع بين حين وآخر، ترى يعني من الطبيعي الإنسان يتغير، من الطبيعي الإنسان يتغير يعني توجهه في هذه الحياة. مثلا الواحد كان يطمح أمر معين، لكن لما تقدم في العمر بدأ يشوف صورة مختلفة، بدأ يشوف جانب آخر، بدأ يدرك حقيقة نفسه، فيبدأ يتوجه إلى جانب آخر، ويعني ينطلق في مسار جديد لتلبية أهدافه واهتماماته وأيضا شغفه لمستقبله. وطبعا الهمسة في هذه الفقرة، تأكد أن بيئتك هي الوعاء اللي تنمو فيه أحلامك، فدائما اختر وعاء يتسع لقمة طموحاتك، ولا يعني تيأس إن اضطررت لتضييق الدائرة لتتسع أفاقك. على كذا هذه فقرة خبروك إن شاء الله يعني كانت نوعا ما ملهمة وفيها شيء من الإيجابية. يعني نحاول كذا قدر المستطاع أنه بعض الأمور الإيجابية اللي نبثها فيكم، وأنتم دائما مصدر إيجابية لنا يا مستمعين يا أحبة. أهلا يا رهف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا أكيد لتواصلكم معنا في مشوار السبت، ونسعد دائما برسائلكم الجميلة اللي دائما ما تزين برامجنا وأكيد نتفاعل معها. نروح وياكم مستمعينا الأحبة إلى فاصل، وبعد أكيد نواصل برنامج مشوار السبت، خلوكم مثبتين الموجة.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا حسين
1: قول يا حسين
0: قول
1: احنا صوصنا تذكرنا وصلنا.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة في برنامج مشوار السبت، وطبعا ساعتنا الأخيرة بنقولكم إن شاء الله تخضونها في سعادة وهناء. متواصلين وياكم إلى الساعة 7 بإذن الله تعالى، ومثل ما تكلمنا قبل الفاصل عن بعض الفقرات وتكلمنا عن كيف أن الواحد ممكن يدير دائرته بكل محبة، دائرة العلاقات، المحيط اللي حواليه، كيف ممكن أيضا يتعامل بذكاء مع محيطه.

واكيد رقم الواتساب ورقم البرنامج اللي يسأل عنه يا جماعة الخير. عن مفروض تكونوا حافظينه مخزنين الرقم على 947-779-75. هذا رقم الواتساب واكيد نسعد جدا بتواصلكم معنا. وصلنا إلى فقرة إيش قالوا. هذه الفقرة مستمعينا الأحبة لنستحضر فيها رؤى بعض الحكماء والملهمين حول تأثير البيئة والدائرة القريبة لك شخصيا. فأكيد راح نعرف عن قرب عن هذه إيش قالوا هؤلاء الأشخاص. ميغل دي قال عن تأثير الإنسان بمحيطه، قال: قل لي من ترافق أقول لك من أنت. طبعا هو في خلاف على هذه المقولة، لأنه كثير أنه صوتوا أو أنه كثير رشحوا الإسباني ميغل دي. ميغل دي هو من قائل هذه العبارة: قل لي من ترافق أقول لك من أنت. لأن يعني الطبع كذا، الملهم تعد طاقته مثل يقول لك لأن الطباع سراقة، والملهم تعدي كما تعد طاقته. احرص أنك ترافق دائما الناس الخيرة والناس الطيبة. أنا ما أعرف ليش قمت أقطع شوية لكذا يعني. أنا أقول لنا طبعا عن اختيار الداعمين بحكمة أو اختيار الأشخاص الإيجابيين في حياتنا. يقول لك في إيش تقول الحكمة، تقول لك احاطت نفسك بأشخاص يحلمون بأكبر مما تحلم به أنت، وهو أقصر طريق للنمو. هني بهذا بحد ذاتها ترى أن الأشخاص اللي دائما لهم باع طويل في العمل والمهارة اللي دائما طموحاتهم أكبر من الطموحات البسيطة الصغيرة، فبمجرد أنك ترافق هذا الأشخاص سبحان الله يعني تنعدي منهم، يصير تفكيرك أكبر، مدركاتك أكثر، تعرف كيف ممكن يعني تحلم بلا محدود، بس ما لا تحلم، يعني الحلم يباله شغل والشغل يباله واقع بعدين، فكل هذه التفاصيل لازم الواحد يشتغل عليها. جبران خليل جبران قال مقولة، قال: الأصدقاء الحقيقيون هم من يرممون شغفك عندما ينكسر، ولا يستكثرون عليك النجاح عندما تصله. وهذا دور الصديق الحقيقي، ليس من يعني من يحزن لحزنك فقط أو من يفرح لفرحك، لا، هو شخص يعني يظل داعم عندك حتى في إنجازاتك الصغيرة، يعني يفرح لك وكأنه إنجاز الخاص. فهنا اختيار الرفيق جدا مهم. دائما تذكروا مستمعينا ومشاهدينا الأحبة أن الدائرة الصغيرة الصادقة والملهمة خير من 1000 مرة من اتساع فارغ يستنزف وقتك وجهدك. عاد أكثر من كذا الأمور المفروض تكون واضحة، يعني الأمور كلها إن شاء الله تكون طيبة، وأموركم تكون أكيد في خير وبركة وتوفيق وتيسير. خلوا بالكم أنتم في الطريق مستمعينا، وأنتم تستمعون أكيد لإذاعة الشبيب وبرنامج مشوار السبت، وهلا هلا في الطريق. وأكيد كل التحية للزميل عاهد الزجالي اللي نقدم لأكيد شكر ومحبة.

مواصلين وياكم في آخر نص ساعة مستمعينا الأحبة، وأكيد رسائلكم اللي توصلنا كل الشكر والتقدير لكم. عندنا رسالة من سعيد بن عزيز الهشامي. سعيد كذا راسل صورة جميلة من المزرعة، طبعا هو يتجول في أرجاء هذه المزرعة. نقول لك سعيد إن شاء الله أوقات ممتعة تقضيها، والله يسعدك، وراسل تحية لكل الطاقم الإذاعة.

دروب السلامة، دروب المحبة، دروب الأمان، دروب التيسير والتوفيق لكم بإذن الله تعالى. شو رأيكم كذا نطلع لفاصل رافقهم في الطريق؟ إن شاء الله يعني الناس اللي عدت الزحمة كذلك طمنونا على الطرقات وشوفوا كيف الأمور عندكم، لكن هلا هلا في الطريق أهم شيء، ولا تستعجلوا لأنكم توصلوا إلى دروبكم بإذن الله، بتوصلوا بسلام، ولا تنسوا قواعد المرور بعد مهمة في الطريق. نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل، وخلوكم ثابتين الموجة.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الأحبة في آخر وقت من وقت من وقت من وقت من وقت برنامج مشوار السبت. ما عليكم اليوم شوية يعني ما أدري كيف يمكن الأجواء اللي بادية تتغير مغير المود ولا كيف. يعني أنا من الناس اللي أحب أحب الأجواء الشتوية صراحة وأستمتع بالشتاء وأحب يعني الوقت البارد أكثر من الصيف. يا أخي خلنا نتفق أن الصيف شوية فيه جهد وما يخليك دائما مرتاح، لكن خلاص يعني نقدر نقول أن تعودنا على الوضع بشكل عام، إلا أنه بعد في أحيانا تفضل كذا وقت عن هذا الوقت. ونقولكم يلا جهزوا الكشتات وجهزوا مثل ما يقولون الشباب جهز العزبة، دلة الشاي وعدة الشاي والسكر والحليب وهذه الأمور. وما شاء الله ما شاء الله عندنا شباب يتفننون في الطلعة صراحة، خلنا نكون متفقين على هذا الأمر، يطلعوا لك طلعة شبابية يتفننون، الميزان في صوب. وحين طبعا الحزب الجديد قال لك أنا حزب الشاي، طبعا حزب القهوة بدأ يضعف نوعا ما لأنه طالع حزب الشاي الحين، وما شاء الله شاطرين يعد لك الشاي بالميزان. وأنا يعني مرة طلعت من حد عند حد من الشباب وعملنا كذا استكانة شاي أحمر، لكن مضبوط يا أخي مضبوط، تعرف اللي يعطيك وزنية الشاي صح وزنية السكر صح كذا مضبوط. فنقولكم يلا استعدوا وجهزوا الأمور وضبطوا الأجواء الشتوية جاية. وبعد ما أوصيكم المشكاك ها واللحام والمشاوي على البحر ولا في الرملة، ما شاء الله يعني بس احنا نشوف الصور ونشوف إبداعاتكم، ما يمنع تعزمونا بعد كون شاكرين يعني. الله يسعدكم. أهم شيء الواحد الهدف من هذا الكلام أن الواحد يعرف كيف يستثمر الوقت ويقضي وقت يستمتع فيه في أوقات جميلة، وهذا بحد ذاته تغيير أجواء وكسر روتين وأيضا تجديد مع اللقاء مع الصحبة والزملاء، الواحد يجدد هذه العلاقات فشيء جدا ممتاز. في آخر 12 دقيقة من وقت البرنامج مستمعينا الأحبة وأكلات أنت عجبكم هذا الموضوع يعني، بس يبنى طار الشتاء وطلعوا عاد وين أكلات الشتاء غير أكلات الشتاء معروفة يعني. أنتم بتخلونا اليوم في هذا المحور، طبعا الشباب خصوصا أهل جعلان أو الشرقيتين بشكل عام يبدعوا لك في العرسي في الشتاء، يسووا لك في الرملة يسووا لك ذيك العرسية الطيبة اللي تاكل أصابعك مثل ما يقولوا. أخي إبداعات الشباب كلهم إبداعات صراحة، ولا قصورا في العنصر النسائي طبعا. فهذه الأجواء جميلة، وأيضا ما شاء الله يعني أنا أعتقد ما أعرف إذا بدت تصاريح المخيمات المؤقتة ولا بعده، ولكن أيضا الشباب اللي يسووا هذه المخيمات يبدعوا فيها، فأكيد بنخصص لها وقت وبنحاول نشوف كذا حد من الشباب المبدعين فيها في مجال التخييم ومجال هذه، راح نستضيفهم وناخذ كيف تجهيزات لهذه الأجواء. بنعيشكم لحظة بلحظة، ويمكن بعد احنا نطلع يعني نروح مخيم ونسوي تغطية هناك ونشوف كل التفاصيل، ما يمنع. هذه أجواء شتوية أجواء استثنائية، نحب الشتاء، أنا صراحة أحب الشتاء حقيقة. على كل مستمعينا الأحبة وصلنا معاكم لمحطتنا الأخيرة في مشوار هذا اليوم، وهي فقرة ما قبل الأحد. أقولكم وإحنا نطوي صفحة هذا السبت الممتع حقيقة ونستعد لاستقبال أسبوع جديد مليء بالفرص، خذ نفس عميق، شوف لدائرتك المقربة بامتنان، احرص دائما أنك تبدأ بكرة وأنت محاط بطاقة إيجابية ونية صادقة للسعي والنجاح. أصنع بيئتك الجميلة بنفسك وكون دائما مصدر أمل لكل من حولك. استقبل الأحد بابتسامة واثقة وروح لا ترضى بأقل من العلياء. أسأل الله لكم التوفيق والرضا والسعادة والمحبة والسلامة. خلوا بالكم وين ما كنتوا، استقبلوا هذا الأسبوع الجميل بطاقة عالية وصدر رحب، توكلوا على الله فأكيد إن شاء الله بإذنه تعالى سيحالفكم كل ما هو خير وتوفيق ورضا. لا تتوقف عند أي عتبة بل تجاوزها وانطلق، لا تستسلم بل أعد المحاولة من جديد لعل هناك مكسب من هذه المحاولة. كنت معاكم
خلف المايك في التقديم والإعداد والتنفيذ الصوتي والمرئي أخوكم عبد الله بن سيف. ألقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل بإذنه تعالى. كونوا بخير دائما وأبدا، حفظ الله عمان وقائد عمان وجعلكم دائما في خير ومودد. ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله وتصبحون على خير.

0: الشبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار
1: عيش حياتك خليك شبابي.
0: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: Jones.
1: يا حسين
2: قول يا حسين
1: قول
2: لحظة وصلنا تذكرنا وصلنا

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: حياتك. وخليك شبابي.
1: دلوقتي قصيدة اسمها رسالة من تحت الماء. الشاعر الأستاذ نزار أباني وتلحين الأستاذ محمد الموجي هيشترك في

مشترك في الصلوات بتاعت القصيدة دي الأستاذ أحمد الحفناوي على الكمان. ولأول مرة بنقدم الكمان الكهربائي هيعزف عليه الأستاذ محمد مصطفى. الأستاذ عمر خرشد على الجيتار. الأستاذ هاني على الأور. مش هقدر اقول لكم بقى اسماء الفرقه، لكن طبعا معانا الاستاذ حسن انور عازف الايقاع الاول في مصر، استاذ عبد الحكم عازف الكونترباس الاول في مصر، وبعدين معانا اله جديده هيعزف عليها الاستاذ مختار السيد.